من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: أعزائنا المستمعين، بعد تلاوة أطرة لآيات من الذكر الحكيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، مرحبا بكم من جديد على أثير Voice of Indonesia. معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذه الساعة الإذاعية، نجوب معا بين أبرز أخبار إندونيسيا، ونقترب من بعض ملامح ثقافاتها وتنوعها، ونستمتع بباقة مختارة من أجمل ألحانها وأغنياتها. وفي لقائنا اليوم نفتح مع نافذة جديدة على إندونيسيا، نقرأ الخبر ونستمتع إلى القصص ونتوقف عند بعض التجارب الإنسانية والثقافات التي تجعل من هذا الأرخبيل الواسع عالما زاخرا بالتنوع والحياة. فكونوا قريب منا ودعوا Voice of Indonesia ترافقكم في هذه الرحلة من إندونيسيا إلى العالم. والآن نبدأ معكم بأبرز عناوين النشرة، فابقوا معنا.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. اتفقت إندونيسيا وأستراليا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية للحفاظ على السلام والاستقرار والقدرة الإقليمية على صمود. وقد تم هذا الاتفاق خلال الاجتماع العاشر لوزراء الخارجية والدفاع، أو ما يعرف ب 2+2 = 2، الذي عقد في ملبورن بأستراليا يوم الأربعاء 26 أغسطس. وفي بيان رسمي صرح وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو بأن تعزيز هذه الشراكة أمر بالغ الأهمية، لأن إندونيسيا وأستراليا دولتان متجاورتان، وهما دولتان بحريتان تتشاركان المصلحة في تحقيق منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة. كما يجب على إندونيسيا وأستراليا ضمان أن تكون خطة العمل ضمن شراكة الاستراتيجية الشاملة بمثابة خارطة طريق فعالة لمزيد من التعاون الملموس. وخلال الاجتماع اقترح سوجيونو أيضا شراكة من أجل القدرة الإقليمية على صمود كإطار عمل لتعزيز القدرة الإقليمية على صمود، بما في ذلك في قطاعي الغذاء والطاقة. أصفر الاجتماع العاشر ل2+2 عن توقيع مذاكرة تفاهم بشأن التعاون الثلاثي بين إندونيسيا وأستراليا ودول المحيط الهادي. وقع المذاكرة كل من سوجيونو وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ لتكون أساسا لتطوير التعاون التنموي بما يتوافق مع احتياجات وأوليات دول المحيط الهادي. نواصل تقديم الأخبار. عرفت وزارة السياحة العديد من مراكز الغوص في ماليزيا وسنغافورة خلال الرحلة البحرية الاستكشافية إلى جزيرة ماراتوا 2026 بالإمكانيات السياحية البحرية لجزيرة ماراتوا في مقاطعة براو بشرق كاليمانتان. ويهدف هذا الحدث إلى توسيع سوق سياحة الغوص في إندونيسيا وتعزيز شبكات الأعمال السياحية مع الجهات الفاعلة في هذا القطاع في كلا البلدين. وفي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 26 أغسطس، صرحت نائبة وزير السياحة للتسويق السياحي نيمادي أيو مارتيني بأن هذه الرحلة التعريفية ستتيح لمراكز الغوص فرصة الإطلاق المباشر على العروض السياحية في ماراتوا، بدءا من إمكانيات الغوص وأماكن الإقامة وصولا إلى التجارب السياحية الأخرى. وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه التجربة مرجعا لهم لإدراج ماراتوا ضمن باقاتهم السياحية المسوقة في ماليزيا وسنغافورة. النبأ الأخير من هذه النشرة. أطلقت وزارة حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين رسميا برنامج SMK Go Global، أي المدرسة المهنية إلى العالم، يوم الأربعاء 26 أغسطس. يعد هذا البرنامج جهدا حكوميا لتزويد العمال المهاجرين الإندونيسيين بالمهارات والكفاءات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الدولي. صرح وزير برنامج تأهيل العمال المهاجرين مختار الدين بأن الحكومة تهدف من خلال برنامج انطلق عالميا للمدارس الثانوية الإندونيسية المهنية إلى تشجيع العمال المهاجرين الإندونيسيين على ارتقاء في سلم الوظائف، وأضاف أن برنامج تأهيل العمال المهاجرين لا يقتصر في المستقبل على العمال ذوي المهارات المتدنية، بل سيوجه لشغل القطاعات الرسمية والمهنية التي تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية. نحن نعيد تعريف مفهوم العمال المهاجرين لتمكينهم من الارتقاء في سلم الوظائف، فلا يجب أن يقتصر دورهم على العمال ذوي المهارات المتدنية أو المنخفضة، بل يجب أن يشمل أيضا العمال ذوي المهارات المتوسطة والعالية. وأوضح مختار الدين أن الحكومة تستهدف تطوير 500,000 عامل مهاجر ماهر بحلول عام 2029، ومن هذا العدد يستهدف أن يكون 300,000 منهم من خريجي المدارس الثانوية المهنية، بينما سيكون 100,000 المتبقية من عامة الناس بمن فيهم خريجي المدارس الثانوية وحاملو الدبلومات والجامعات. ومن خلال هذا البرنامج سيكتسب المشاركون المهارات والكفاءات المصممة خصيصا لتلبية احتياج سوق العمل في بلدان المقصد. سيتم إعدادهم بعد ذلك لشغل وظائف متنوعة في عدة دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتركيا ودول في المنطقة الأوروبية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أعزائنا المستمعين، نبدأ جولتنا اليوم بخبر يعكس التعاون بين إندونيسيا وماليزيا في مواجهة حرائق الغابات والأراضي. فقد أشادت ماليزيا بالتحرك السريع الذي تقوم به إندونيسيا للسيطرة على الحرائق، معربة عن استعدادها لتقديم المساعدة عند الحاجة. ومن أبرز الإجراءات التي أشادت به كوالالمبو زيادة نحو 1500 عنصر من الجيش الإندونيسي واستخدام طائرات مروحية كبيرة لإسقاط المياه، إلى جانب تكثيف عمليات تعديل الطقس للمساعدة في إطفاء النيران. وفقا لما أوردت وكالة أنترا الإخبارية، أكد وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية الماليزي أرثر جوزيف كروب أن البلدين اتفقوا أيضا على مضاعفة جهود الوقاية والاستجابة المبكرة للحد من أثر الدخان العابر للحدود. ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة مع التوقعات بازدياد شدة ظاهرة إلنينو في أكتوبر المقبل بالتزامن مع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها لموافقة إندونيسيا على السماح للطائرات بعبور أجوائها لتنفيذ عمليات استمطار استثنائي في المناطق الحدودية. وفي إطار تضامن دول رابطة آسيان، أكدت ماليزيا استعدادها لمساندة إندونيسيا إذا اقتضت الحاجة، مع مواصلة تنسيق ومراقبة بؤر الحرائق وجودة الهواء في البلدين. مستمعينا، وبعد هذا الخبر الذي يحمل رسالة عن أهمية التعاون الإقليمي، ما رأيكم؟ في أوقات الأزمات نحتاج إلى تعاون سريع ومتجاوب، لا إلى تبادل اللوم. تحية لإندونيسيا وماليزيا وبرافو. وإلى أن نعود إليكم بخبر جديد، دعونا نأخذ قليلا من الوقت مع الموسيقى. أقدم لكم أغنية شانتيك بمعنى جميلة من أشهر أعمال فريق كهيتنا الموسيقي بأداء جديد لفريق إيكليت. أغنية رقيقة ودافئة تليق بهذا الوقت من المساء، فاستمتعوا معنا استماعا ممتعا.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمات الحكمة لهذا اليوم. قال داوس دكر: المجتمع القوي هو المجتمع الذي يدرك أهمية التعليم والوحدة. أرنس فانسوا يوجين داوس دكر هو أحد أبطال إندونيسيا الوطنيين. كان والده من أصول هولندية، بينما كانت والدته من أصول ألمانية جوية. اشتهر باللقب أبي القومية الإندونيسية لما عرف عنه من إصرار ومثابرة في مقاومة الاستعمار، وكان ناشطاً في مجالين سياسي وصحفي، وتقديراً لإخلاصه وتفانه في خدمة الأمة الإندونيسية أطلق عليه الرئيس سوكارنو عام 1947 اسم دانو ديرجا ستيابودي.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: وإليكم الآن توقعات حالة الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لأحدث بيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء BMKG، نستعرض معكم أبرز ملامح الطقس خلال الفترة من 28 إلى 31 من أغسطس آب 2026. بصورة عامة تتراوح أجواء إندونيسيا بين السحب والغيوم المتفرقة مع فرص لهطول أمطار قد تشتد في بعض المناطق، ويرجى توخي الحذر من أمطار متوسطة في أتشه وشمال سومطرة وغربها وجنبي وجنوب سومطرة، إضافة إلى أجزاء من بابوا. أما بابوا الجنوبية فهي تحت تنبيه لاحتمال هطول أمطار قذرة إلى شديدة القذارة قد تسحبها صواعق ورياح قوية. كما يتوقع نشاط الرياح في بنتن وجاوة الغربية وكلمنتان الغربية وجنوب سلاوسي وبابوا الجنوبية. ومع استمرار الموسم الجاف في عدد من مناطق إندونيسيا، تذكركم BMKG بالحرص على استخدام واق شمسي وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، مع شرب كمية كافية من الماء خاصة أثناء الأنشطة الخارجية. ولمن يخطط لرحلة في إندونيسيا، إليكم ثلاث وجهات تستحق الاكتشاف. في شرق إندونيسيا تبقى جزر راجا أمبات في بابوا الغربية جنة لعشاق البحر، حيث يمكنكم الاستمتاع بالغوث والسنوركلينج واستكشاف الشعاب المرجانية والطبيعة البحرية الفريدة. أما جوجاكرتا فهي وجهة رائعة لمن يرغب في الاقتراب من قلب الثقافة الجاوية، فيمكن زيارة قصر سلطان واستكشاف الفنون والحرف التقليدية والاستمتاع بأجواء المدينة التاريخية. وفي بندوم تجتمع الطبيعة الخلابة مع روح المدينة العصرية، من مشاهدة جبل تانكوبان باراهو إلى زيارة متحف المؤتمر الآسيوي الإفريقي في تجربة تجمع بين الطبيعة والتاريخ. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات حافلة بالاكتشاف في رحاب إندونيسيا. Voice of Indonesia. هل تحبون أن تبقوا قريبين من إندونيسيا أينما كنتم؟ مع RRI Digital إندونيسيا معكم في كل وقت. استمعوا، تابعوا واستمتعوا بمحتوى صوتي متنوع وملهم. تطبيق واحد يجمع لكم كل شبكات راديو جمهورية إندونيسيا RRI Digital، رفيقكم اليومي في عالم الإذاعة. حمله الآن من جوجل بلاي وأب ستور. مستمعينا الأعزاء، عدنا إليكم من جديد، ومعنا هذه المرة خبر لمن يحب السفر واكتشاف وجهات جديدة في جنوب شرق آسيا. فقد أعلن مطار هانغ ناديم الدولي في باتام عن افتتاح خط جوي مباشر جديد يربط باتام بمدينة بنانغ الماليزية ابتداء من 18 من أكتوبر 2026، وستشغل باتيك إير ماليزيا الرحلات بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، في خطوة يراد منها تعزيز ربط الجوي الدولي وتسهيل حركة المسافرين بين المدينتين. ولا تقتصر أهمية الخط الجديد على السياحة فقط، بل يتوقع أن يسهل أيضا رحلات الأعمال والتجارة، وأن يدعم حركة السفر لأغراض طبية. ولا سيما أن بينينغ تعد من الوجهات المعروفة في هذا المجال. وبهذا تتسع خيارات السفر أمام سكان باتام وجزرياو وزوارها في وقت تسعى فيه إدارة المطار إلى تعزيز مكانة باتام على خريطة الرابط الجوي الدولي. أما مواعيد رحلات على هذا الخط الجديد فهي كالآتي: من باتام إلى بينينغ الإقلاع في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غربي إندونيسيا، وأما من بينينغ إلى باتام فالإقلاع في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت المحلي. وبعد هذه الجولة السريعة بين باتام وبينينغ، ننتقل الآن معا إلى أغنية تحمل مشاعر الحب والشوق، إنها رسالة حتي أو رسالة القلب، من أشهر أغاني فريق ديوا 19. وسنستمع إلى نسخة بصوت كاندا برادرز، فها هي دي رسالة حتي، رسالة القلبي.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyya li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyya. Wahia al-ingliziyya wal-faransiyya wal-albaniyya wal-hulandiyya wal-isbaniyya wal-arabiyya wal-siniyya wal-yabaniyya wal-indonesiyya. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: أعزائنا المستمعين وقبل أن نسدل الستار على قائمتنا الموسيقية لهذا اليوم نختم بعمل موسيقي يحمل مشاعر الحنين والأسرة والأمل مع أصوات أبيت جيادي وأديرا وسيجارا. نستمع إلى إليجي أسوك باجي أو مرثية صباح الغد. تروي هذه الأغنية حكاية أسرة تفترق مؤقتا هنا تضطر الأم إلى سفر للعمل خارج المدينة فيعيش الأب والطفل أياما من الشوق والافتقاد قبل أن تجمعهم الحياة من جديد. وربما تكمن جمالية هذه الأغنية في رسالتها البسيطة والأميقة في آن واحد: أنا البعد قد يفرض نفسه علينا أحيانا لكن المحبة تبقى الجسر الذي يعيد لما شمل الأسرة. فاتركوا للموسيقى أن تقول ما قد تعجز الكلمات عن قوله واستمتعوا بالاستماع.

Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائنا المستمعين، ما زلتم تتابعوننا في البث العربي، ومعكم حلوى، ويسعدني أن ألتقي بكم من جديد في فكرة المنوعة الإندونيسية. وفي حلقة اليوم نأخذكم إلى شمال جزيرة لومبوك في إقليم نوسا تنغارا الغربية لنتعرف معا إلى واحدة من التقاليد الثقافية العريقة لدى مجتمع بايان، واحتفالية مولود بايان تقليدية التي تقام هذا العام من 27 إلى 29 من أغسطس إحياء لذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يميز هذه المناسبة أنها تجمع في مشهد ثقافي فريد بين القيم الإسلامية والتقاليد الساسكية المتوارثة، وتتخذ من مسجد بايان القديم مركزا رئيسيا لطقسها وفعالياتها. وتبدأ الاحتفالات بموكب آلف جون، حيث تحمل أوعية تقليدية مزينة بمختلف المحاصيل الزراعية، ثم تأتي مرحلة مرمون لجمع إلى المواد الغذائية، تليها فعالية تونغرانتونغ على أنغام آلة غاملان التقليدية، ثم منوتو أي دكل رز وباسانغ ببو ضمن الاستعدادات للطقوس التقليدية وصولا إلى أرض بيرسان، وهو من الفنون القتالية الشعبية التي يستخدم فيها المشاركون العصي المصنوعة من الخيزر والدروع. مستمعينا الأعزاء، ومع اقتراب اليوم الختامي تتواصل الطقوس في أجواء يغلب عليها التعاون وروح الجماعة، إذ يحضر أبناء بايان طبق ناسي أنشاك، وهو طبق احتفالي خاص يرتب بعناية في أوعية مخصصة. ثم تأتي الطقوس بسقمنيك أي غسل الرز قبل أن تبدأ مراسم تزيين براجا مولود، وهم من شباب المجتمع الذين يرتدون أزياء تقليدية على هيئة عروسين. وبعد ذلك ينطلق الموكب باتجاه مسجد بايان القديم عاملا الأطعمة المعدة للمناسبة، وتستمر المراسم حتى منتصف الليل مع تاكسي باريابان، حيث ترفع الأدعية وتقام مأدبة جماعية تعبيرا عن الشكر والامتنان. ولعل أجمل ما في هذه المناسبة أنها لا تكتفي باستعادة طقوس الماضي، بل تمنح الأجيال الجديدة فرصة لعيش المشترك مع تراثها والحفاظ على قيم التضامن والاحترام المتبادل والانسجام مع الطبيعة. أعزائنا المستمعين،

مولد بايان تقليدي يقدم لنا صورة جميلة عن قدرة الثقافة على الجمع بين الإيمان والهوية المحلية، وكيف استطاعت التقاليد الإسلامية والثقافة الساسكية أن تتعايش وتتكامل عبر أجيال متعاقبة. وفي بلد متنوع مثل إندونيسيا لا تبدو التقاليد مجرد ذكريات من الماضي، بل تظل جزءا حيا من الحياة اليومية، تنتقل من جيل إلى آخر وتحمل معها قصص المجتمع وقيمه وذاكرته. ومن هنا تظل مثل هذه الاحتفالات نافذة نذل منها على ثراء إندونيسيا الثقافي وعلى تنوعها الذي يجعل كل منطقة من أرخبيلها تعمل حكاية تستحق أن تروى. شكرا لطيب متابعتكم لفكرة المناوعات الإندونيسيا، نلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية إندونيسيا أخرى. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: أعزائنا المستمعون، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي ساماريندا،
1: والذي يعني في ساماريندا. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
2: ساعة موسم هجان،
1: والتي تعني أثناء موسم الأمطار. دارت هذه المحادثة بين كريس، وهو مدون فيديو من أستراليا وأحد ركاب الطائرة في مطار APT برانوتو في ساماريندا بكاليمانتان الشرقية. يتحدث كريس والراكب عن أحوال الطقس في ذلك اليوم في المطار وفي وجهتهما القادمة. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
3: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
4: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
3: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: بولان أبريل، بولان أبريل،
0: والتي تعني شهر نيسان أو أبريل.
1: دي دائرة، دي دائرة،
0: والتي تعني في المنطقة.
1: سولاويسي، سولاويسي،
0: والتي تعني سولاويزي.
1: موسم هجان، موسم هجان،
0: والتي تعني موسم الأمطار.
1: Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
0: Mimma ya'ni la yazal syahru April fi Sulawesi dimna mausimil amtar.
1: Informasi, informasi.
0: Wallati ta'ni ma'lumatun.
1: Saat ini, saat ini.
0: والتي تعني حاليا.
1: cuaca cuaca
0: والتي تعني طقس.
1: براوان براوان
0: والتي تعني غائم.
1: دي باو باو دي باو باو
0: والتي تعني باو باو.
1: hujan hujan
0: والتي تعني ممطر.
1: semoga semoga
0: والتي تعني عسى أن يكون.
1: bagus bagus
0: والتي تعني جيد.
1: perjalanan perjalanan
0: والتي تعني رحلة.
1: seru seru
0: والتي تعني ممتعة. في سالف المحادثة سمعتم الجملة
1: بولان أبريل دي دائره سولاويسي ماسيه موسم هجان. بولان أبريل دي دائره سولاويسي ماسيه موسم هجان.
0: مما يعني لا يزال شهر أبريل في سولاويسي ضمن موسم الأمطار. وفي تلك الجملة توجد الكلمة
1: موسم هجان، موسم هجان،
0: بمعنى موسم الأمطار، وهو ما يعني فترة في السنة تتميز بهطول أمطار جزيرة. وتستخدم عبارة
1: موسم هجان، موسم هجان،
0: بمعنى موسم الأمطار من قبل راكبة الطائرة خلال الحوار مع كريس حول الطقس في المطار والوجهة التي يتجهان إليها. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام الكلمات المتعلقة بالطقس في جمل أخرى.
1: موسم كمارو، موسم كمارو،
0: والتي تعني موسم الجفاف.
1: sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau.
0: وهو ما يعني تصبح حقول الأرز جافة خلال موسم الجفاف.
1: موسم دينين، موسم دينين،
0: وهو ما يعني الشتاء.
1: jam kerja Chris lebih pendek di musim dingin. jam kerja Chris lebih pendek di musim dingin.
0: وهو ما يعني ساعة عمل كريس أقصر في الشتاء. موسيقى. تشهد إندونيسيا مناخيان موسمان فقط، وهما موسم الأمطار وموسم الجفاف. ويتميز موسم الأمطار بجزارة الأمطار، وللنقيض من ذلك يتميز موسم الجفاف بالهواء الحار والظروف الطبيعية الجافة وانخفاض هطول الأمطار. يتأثر كلا الموسمين بموقع إندونيسيا في المناطق الاستوائية أو حول خط الاستواء. موسيقى. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
2: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
3: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
2: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal mustami'un al-kiram fi rihlatin jadida ma'a barnamaj Alif Tatana al-Indonesi. Ma'akum Halwa. Takhayalu annakum fi makanin wahid حيث يمكنكم أن تستمتعوا بمختلف أشكال الثقافة الإندونيسية من مختلف المناطق وتستمعوا إلى الموسيقى وتشاهدوا الرقصات التراثية وتتذوق أشهى المأكولات الإندونيسية وتتعرفوا على جمال الأكمشة التراثية. إنه مهرجان ألوان الثقافة أو Colors of Cultures Festival وهو مهرجان ثقافي سنوي يجمع مختلف أشكال الثقافة الإندونيسية في احتفال واحد. وفي عام 2026 يأتي المهرجان بمفهوم تندمات إندونيسيا أي هدية إندونيسيا التذكارية، ويقدم هذا المفهوم تجربة ثقافية مختلفة من خلال ترقيبات فنية تفاعلية وتجارب متنوعة تشرك الحواس. واللافت أيها المستمعون أن هذا المهرجان لا يقتصر على ثقافة منطقة واحدة، بل تشارك فيه 22 مقاطعة إندونيسية لتقدم كل منها ما تزخر به من هدايا تذكارية وثراء ثقافي، فمن الفنون والأكمشة التراثية إلى الموسيقى والمأكولات تلتقي كل هذه العناصر في مكان واحد. وما يجعل هذا المهرجان أكثر تميزا أن هذه التجربة الثقافية تقام في كوتا وجاكرتا أي المدينة القديمة في جاكرتا، وهي من أبرز المناطق التاريخية التي تحتل مكانة مهمة في تاريخ مدينة جاكرتا. وعندما نتحدث عن تنوع ثقافات الإندونيسيا فإن هناك جانبا لا ينبغي أن نغفله وهو الوسترا نوسانتارا. والوسترا هو جزء من ثراء إندونيسيا الثقافي ويظهر في أشكال والنقوش وأساليب متنوعة. لكل منطقة فيها طابعها وخصوصيتها. وفي مهرجان Colors of Cultures Festival لعام 2026 يمكن للزوار الاستمتاع بجمال الوسترا من خلال عرض أزياء الوسترا النوسانتارية. فالمعروض ليس الأكمشة فقط، بل كيف يمكن لهذا التراث الثقافي أن يظهر في صور إبداعية تنسجم مع أساليب الحياة والموضة المعاصرة. وإلى جانب الوسترا يمكن للزوار أيضا مشاهدة عروض موسيقية ورقصات إثنية من مختلف المناطق. فأصوات الآلة الموسيقية التراثية وحركات الرقص تقدم طريقة أخرى للتعرف على تنوع ثقافة الإندونيسيا. وبالطبع لا تكتمل رحلة التعرف على ثقافة من دون تذوق أطعمتها المحلية. ويقدم المهرجان أيضا منطقة للطحي تحمل اسم راسا نوسانتارا، حيث تقدم مجموعة من الأطعمة التقليدية الإندونيسية للزوار. وهكذا وفي هذا المهرجان لا نكتفي برؤية الثقافة والاستماع إليها، بل يمكننا أيضا الاستمتاع بها من خلال مذاقها. وفي الوقت نفسه تتيح التركيبات الفنية التفاعلية والتجارب متعددة الحواس التي تعد جزءا من مفهوم تندمات إندونيسيا للزوار فرصة التفاعل عن قرب مع أشكال مختلفة من التعبيرات الثقافية. ومع تنوع هذه الفعاليات يصبح Colors of Culture Festival مساحة لنرى كيف يمكن لتنوع إندونيسيا أن يلتقي في احتفال ثقافي واحد. ولمن يرغب في الاستمتاع بتنوع الثقافة الإندونيسية عن قرب يقام Colors of Culture Festival في الفترة من 16 إلى 18 من أكتوبر عام 2026 في منطقة كوتا وجاكرتا. والأجمل أيها المستمعون أن دخول المهرجان مجاني، وخلال أيام المهرجان يمكن للزوار الاستمتاع بمختلف الفعاليات من معرض الهدايا التذكارية بين 22 مقاطعة وعروض الموسيقى ورقصات الإثنية إلى أطعمة نوسانتارا وعرض أزياء الوسترا. وعمل الاستمتاع

أجواء المهرجان، لا تنتهي رحلتكم هنا، فمنطقة تطوع يمكن أن تكون أيضا وجهة مثالية لمواصلة رحلتكم مع التعرف على جانب من تاريخ مدينة جاكرتا. لذلك إذا كنتم في جاكرتا في منتصف شهر أكتوبر ولا تفوتوا فرصة مشاهدة كيف تلتقي ألوان الثقافة الإندونيسية المتنوعة في مكان واحد، فإن إندونيسيا تملك ثقافة كثيرة وقصصا كثيرة وألوانا كثيرة تستحق أن يتعرف إليها العالم. ويكون Colors of Cultures Festival 2026 إحدى المناصات التي تهتفي بهذا التنوع وتقربها من الناس بتجربة ثقافية واحدة.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلتنا في هذه المرة لنتعرف على تنوع ثقافات الإندونيسيا التي تتجلى في الفنون والأكمشة التراثية والموسيقى والمأكولات. وقبل أن نختم رحلتنا هذه، هناك أغنية شعبية محلية تناسب أجواء رحلتنا لنستمع إليها معا. إنها أغنية جالي جالي، وهي أغنية شعبية باتاوية ترتبط بثقافة أهل جاكرتا وتعد من الأغنيات المعروفة في تراثها الفني. فلنستمع معا إلى أغنية جالي جالي.

وهنا نصل معكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم، بعد أن قضينا معا وقتا تنقلنا فيه بين أخبار إندونيسيا وقصصها وثقافاتها ومشاهدها المتنوعة. شكرا لكل من كان معنا وشاركنا هذه الرحلة بحسن الإصغاء والمتابعة، ويسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم وأراءكم، فلا تترددوا في إرسال رسائلكم وانطباعاتكم ومقترحاتكم إلى بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. كان معكم أخوكم دانيال، شكرا لكيبي صحبتكم وكريم متابعاتكم، وأتمنى لكم أوقاتا مليئة بالسكينة والخير والفرح أينما كنتم. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة، تقبلوا منا أطيب التحيات ودمتم بخير وسلام. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.